واو مبوكاي مانا نانوي مانا داني ميستيك مانا كا في امستردام دي نجي قال ميوزيك نيها نيهي واي اها Musangom lawai artist wai muna artist wa artist bo am ligam artist dudano degala wah wai ah greetings and love Razo Radio Life and Direct that Mystic your presenter una hula vibe